0: اسمه كليتو، انا فوت كليتو كنت مشيت كمان تسمى كذلك على رضاتي من مقفل لنا الضمة هذا مزبين علينا، ولا تكون في تقريبا لكن نقل من الشرير من مساء صار ربنا، لأن لك الملك الكون مارستوسم بنشوي
1: Ile flogite,
0: ye ve brusav Christos iter
1: ereni pasi, mar en shebe moton tot fem bere fer vostan e fon nayet vnot vioten ben shoy so ben not yo ben sotir isos be Christos je apres kvazin e gone per voi sin e fer eron am shoten er fate so eron avti to dam ten sharia tayono thai En thof on maren torfo posen te vare eron, chen bayet vafayen tiron teben on, chen herini ben jiban dokrat, vorev shoiz ben noti.
0: Vos vexos te.
1: Evni ben shoiz ben noti ban dokrat, vorev ben shoiz ben noti, ben sotir, isos bechrestos. Nashkurak ala kulli halwa, min agli kulli halwa, fi kulli hal. لأنك سترتنا وأنتنا وفزتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
0: قبولك أرحمنا الله اترفع علينا واسمعنا وإيناناً واغفر سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين واغفر لنا
1: يا رب
0: خطايانا
1: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر نحن نكمل هذا اليوم المقدس وكل حياتنا وكل سلام مخاوف كل حسد كل تجربة وكل فعل الشيطان ومرارة الناس أشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين انزح عنا وعن سائر الشعب وعن هذه الكنيسة موضعك المقدس هذا الصالحات والنافعات فارزقنا إنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب على كل قوات العدو
0: كريا ليسوس موبك

0: Vieni, professor Fini, sto a sedere.
1: Io
0: Io
1: وأيضا فلنسأل الله ضابط الكل بربنا والأهل ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب مرضى شاب.
0: اطلبوا عن أبانا أخواتنا المرضى في كل مرض كان في هذا الموضع وكل موضع لكي المسيح إلهنا ينعم علينا وعليهم بالعافية والشفاء ويغفر لنا
1: يا رب
0: خطايانا.
1: هدم بالمراحم والرأفات اشفيهم، اجعلهم عنا كل مرض وكل سقم روح الأمراض اطردوا، والذين أبطأوا مطروحين في الأمراض أقيمهم وعزهم، المعذبين بالأرواح النجسة أعتقهم جميعا، الذين في السجون أو المطابق، الذين في النافية أو السابية، والمقبوض عليهم في عبودية مرة، يا رب أعتقهم جميعهم وارحمهم، لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين. رجاء من ليس له رجاء، معين من ليس له معين، عزاء صغير القلوب من الذين في العاصف، كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها، أعطيها رب رحمة، أعطيها برود، أعطيها مونة، أعطيها خلاصا، أعطيها غفران خطاياها وأسامها. نحن يا رب أمراض نفوسنا اشفيها، والتي لأجسادنا فيها، أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا أجسادنا، يا مدبر كل جسد تعهدنا
0: يا
1: بخلاصك.
0: رب
1: اذكر يا رب صائد وكرابين وشكر الذين يقربون كرامة ومجدا لاسمك القدوس.
0: المتامين بالسعادة والبرغيث والزيت والبخور والسطور وكتب الكروان المذبح لكي المسيح إلهنا يكفوه في أورشليم السمائية ويغفر لنا خطايانا.
1: يا رب على مذبحك المقدس الناطق السمائي رائحة بخور، تدخل لعظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين، وكما قبلت لكرابين هابيل الصديق ذبيحة أبينا إبراهيم وفلسان الأرملة، هكذا أيضا نزور عبيدك اقبل إليك أصحاب الكثير وأصحاب القليل، الخفيات والظاهرات، والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم، والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين، أعطيهم ما لا يفسد، عود الفاسدات السامات، عود الأرضية البديهة، عود المنيات، بيوت أو مخازنهم املأ من كل الخيرات، فاتهم يا رب قوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار، كما ذكروا اسمك القدوس على الأرض، اذكرهم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدار، لا تتركهم عنك.
0: يا رب فلنسبح مع ملك لله في العالم والارض، سلم الناس المسرة، نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك نطلب مجدا نشكرك من اجل هذا المجد. ايها الرب المجد المطلع الاب ضابط الكل والرب الابن الوحيد واداء يسوع المسيح والروح القدس، يا رب لحم الله ابن الاب رافع خطيئة العالم ارحمنا، يا رب خطيئة العالم ارسلنا اليك ايها الجالس امين بيرحمنا، أنت وحدك القدوس أنت في العرب يسوع المسيح والقدس مجدا لله الأبد، بارك كل مثبت القدوس إلى الأبد والأبد الأبدين من منذ الليل، روح تبكرك يا إلهي ومركان الأرض كنت تترك لأنك زرت لي معينا، باكرا يا رب تسمع صوتي بلدك وقطراني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي موت الذي ولد من عذراء ارحمنا، قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي موت الذي سر ارحمنا، قدوس الله قدوس القوي قدوس الروح الذي موت الذي قام من الموت وصادر اسم ترحمنا، المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ولا دار دور امين. ايها الترس قدوس ارحمنا، يا سيدي قدوس ارحمنا، يا سيدي قدوس ارحمنا، يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر اثامنا، يا رب اغفر ذلتنا، يا رب اغفر مرضى الشعب اشفيهم من اجل اسمك القدوس اوان قتلنا الذين رقد ربنا احنا نفوسهم، يا من هو ارحمنا الذي خطر بين اكبر تربطنا ليك لك المجد والعزه وتقديس المثالث، يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. يتقدس اسمك ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ذنبين لنا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشر بالمسعى سوى ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين، السلام ولك نسألك أيتها القديسة الممتنة من عذراء كل حين والدة لله أم المسيح، صعد صلواتنا ليك الحبيب يغفر لنا خطايانا سلم لك وتلا نور حق المسينا نظرة قديسة ربنا يصنع رحمة أنفسنا اغفر لنا خطايانا العذراء مريم والدة الإله القديس الشفيع الأمين الجنس البشري اشفع فينا من المسيح الذي ولدتي لكي ينمل الفراق شيريني اوتي برسن طورا من اللي سيني شارف شو شون تابن جنصر اكفونا نمانو ايل
2: تي هو ريب مفوت بروستا تي ستن هوت نارين بن شويسي سو بخريستون تفكن نوفينا نيفون
0: سبح الرب تسبيحا كثيرا ايها الشعوب محب المسيح لانه قد عهدنا بخلاصي صالح ومحب البشر
2: نرسل لك التسبيح بأصوات التمجيد يا مخلصنا الصالح ثبتنا إلى الانقضاء
0: أعطينا يا ربي سلامك نجنا من أيدي أعدائنا وأذل لمشورتهم

0: أعمالنا بركاتك السمعية وارسل لنا من علوك نعمتك وخيراتك.
1: المتضايق خلصه، والمسافرون ردهم، والمربوطين حلهم، الراقدين نيحهم.
0: ارفع غضبك عنا، نجنا من الغالة، من فخاخ الشياطين يا معطي الخيرات.
1: نسبح ونمجده ونرفعه بالأكثر كصالح ومحب البشر، ارحمنا كعظم رحمتك.
0: طوبك أنت يا مريم الحكيمة العفيفة الكبة الثانية الكنز الروحي.
1: اليمامة النقية التي نكثر بنا وأين عتلنا، سمارات الروح.
0: الروح المعدي الذي حل لابنك في مياه الأرض كميت النور.
1: أن تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر.
0: وأنت أيضا يا رجعنا اليمامة العقلية أتيت لنا بالرحمة وحملت في

0: قلب أولا، بعد ذلك بلساننا صارخين قائلين:
1: يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا روحك القدوس يعطيك تمجيدا.
0: كن أنت نظيرا علينا في الموضع العالي التي أنت كائن فيها، سيدتنا كنوات الإله العذراء كل حين.
1: اسأل الذي والتي مخلصنا صالح أن يرفع عن هذه الأتعاب ويقرر لنا سلامه.
0: سلام لك أيتها العذراء الملكة الحقانية، سلام لفخري جنسنا، ولدت لنا عمانوئيل.
1: نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: نعظمك يا من نور حقيقي ونمجد في العذراء القديسه والدة الاله، لانك ولدت لنا مخلص العالم تخلص وصل المجد لك يا سيد الملك المسيح فخر الرؤوس كل الشهداء. تعالي للصدوق انت وتكلم غفر خطايا ونبشر باسس قدوس لو توعد نسجد له من جد. ويا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. حقيقه نؤمن به لا انواع الله لا بضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح من الله الوحيد المولود من الاكل كل الظهور نور من نور لا حق من لك مولود غير مخلوق مساوي لا في الجور الذي به كان كل شيء الذي من اجلنا نحن بشر من اجل خلاصنا نذر من نسمع تجسد من روح القدس مر من عذراء وتأنس وصلب عنا نرد بلا صبون تألم كبرى قام بين الموات في اليوم التالي كما كده بصعد للسموات جلس عن يمين بيا ودنيت في مجدي ليدين الحياة والأموات الذي لا يسمى الكون قضاء نام نوم وبرع قدس الرب المال مطق من ابن نسجد الله من جده مع الاب والابن ناطق الانبياء نيسى ايضا قدس جماعة الرسولين نعترف مع مضي احد به خطا انتظر قيامة الاموات احياء الدار تنغوش تبول خات انت نصات سنتين رمان مرخنت بإئانس

0: أعرف السنير وارفع غضبك عنا وافتقدنا في خلاصك واغفر لنا خطايانا.
1: آمين يا رب ارحم يا رب يا رب
0: شليل فلوجتي
1: Ebi vrasa šiesta si te.
0: ايرنبا
1: Kitab nemmati eso.
0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين رسلته المكرمين قائلا إن أنبياء نبران كسي يشتهون يروا ما أنتم ترون لم يروا أن يسمع ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لكم لا تبصر أذانكم لا تسمع فلنستحق أن نسمع عن بنجيلك المقدسة بتلبات قديسيك.
1: صلونا عن جنجين مقدس يا
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصون نصبرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقد ربنا نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا.
1: هللويا هللويا اسمه بكلوم تديرهم بتندر

0: Tasite mitavo vosia kosomento agio fanginio.
1: Che fu
0: Doxa sic ere
1: أخافت الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركاته
0: على جميعنا.
1: من مزامير 30 معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا آمين حقي ورحمته معه وباسمي يرتفع قرنه. حينئذ بالوحي تكلمت مع أبانيك وقلت إني وضعت عونا على القوي
0: هللويا
1: مبارك الآتي باسم رب إله الكوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. فقال له واحد يا رب أقليل هم الذين يخلصون؟ فقال لهم اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون وإذا بلغ أن يقوم رب البيت ويغلق الباب فتبتدئون بالوقوف خارجا وتقرعون الباب قائلين يا رب يا رب افتح لنا فيجيب ويقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم؟ حينئذ تبتدئون تقولون أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا فيقول لكم إني لا أعرفكم من أين أنتم؟ اذهبوا عني يا جميع فاعل الظلم هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. متى رأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم مطروحون خارجا ويأتون من المشارق والمغارب ومن الشمال والجنوب ويتكئون في ملكوت الله هوذا آخرون يكونون أولين وآخرين آخرون يكونون أولين وأولون يكونون آخرين.
0: المجد لله دائما.
2: أبانا الذي في السماوات
0: ليتقدس اسمك ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء أعطنا اليوم واغفر لنا الذنوب كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولكن نجنا من الشرير بالمساس ربنا أن لك الملك الكون بارستوس صد بن شوي
1: اسكي فلاسيمون تو كريك لناتي
0: نوفي انسو كيريا
1: أبروس كومين سيمتو بوبو آمين
3: كيريني باسي
0: واتي إيسو
3: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد وكلمة الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل صليب وهو ألامه المرح المخلصة الذي نفك فوق تلاميذ القديسين ورسل قائلا أقبل الروح القدس من غفرتم للناس خطا مغفرت لهم من أمسكتموه عليهم سكت أنت لن أيضا يا سيدنا أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا التي على الأرض وأن يربطوا ويحلوا كل رباطات الظلم. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك مشان عبيدك آبائي وأخوتي وأخواتي وضعفي هؤلاء المنحنيين أم مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك إن كنا أخطأنا لك بشيء بعلم أو بغير علم أو بقول أو بالفعل أو بصغر القلب أو بجميع الحواس أنت يا رب العالم بضعف البشر كصالح ومحب للبشر اللهم إن يملينا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا وحال كل شعبك
0: كريليسون كريليسون كريليسون أمين لذلك سابت ريكا يوكا يوجمنا ما
4: كينكا ريكا سوسيون سونيون نام
0: روشي بولنغوي مجاوب شوي سيزن بيريسوس
4: ما بكم تيرون بيتن تكميت خريسوس بشوس
0: نيارون من ميمين من ستين من كاربوس
4: ستيمون ونينان كريليسون كريليسون
0: كريام لغسون من اسمه روس ميرو سيميتان يكوني ايبر εγώ είμαι έσμο αμήνες εσώ ليتقدس اسمك ليتكن مشيئتك كما في السماء أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما لكن نجرنا الشرك بالمساحة سوى ربنا لك الملك والقوة والمجد لله

0: امين امين امين. ليتقدس اسمك، ليت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا اعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ذنوبنا، لا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمساعي صار ربنا، لان لك الملك.
1: شويسين عنانك، شويسين عنان تسبحات وصلات الساعة الثالثة والستة من النهار المبارك، قدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا، نرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك، بركاته على جميعنا. آمين. يستجيب لك الرب.

0: Invocação, Senhor, Senhor, Simon, Kudus, Kudus, Kudus. فصل من بشارة الإنجيل معلمنا مريم يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين.
1: متى جاء الروح المعز الذي سيرسل الآب باسمي هو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون. حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له فيه شيء. لكن لكي يعلم العالم إنني أحب أبي، وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا. أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به. اثبتوا في وأنا أيضا فيكم.
0: هو المجد لله دائما أبدين من نسب لك أيها المسيح، لنا ما بك الصالح والروح القدس، أنك أتيت وخلصتنا روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القدسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة. هذا لا تنزعوا منا يا صالح، لكن جددوا في أحشائنا قلبا نقيا نخلق فيه الله روحا مستقيما. جددوا في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روحك القدوس على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا الصالح، لكن نسألك تجدوا في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما، محي روح النبوة فروح القداسة والعدالة والسلطان القادر على كل شيء أن تضيء نفوسنا. يا من يضيء كل إنسانات إلى العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية الحاملة عن قود الحياة، نسألك أيها الممتلئ نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب لنا، مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: آمين. أخو الملك السماء المعز الروح الحق الحاضر في كل مكان ملء الكل، كنز الصالحات موت الحياة، هلما تفضل حل فينا، طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام، هلم أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب القيام في السماء. يا والدة له أنت هي باب السماء، افتحي لينا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس القوي
4: متلذذ صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا متلذذ قام من اموات صادر السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى ظهر دور كلها امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب اشفيهم من اجل اسم قدوس ابائنا واخواتنا الذين رقدوا يا رب ان احنا نفوسهم. يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطيه يا رب عنا وقفت البطن اليك، لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين.
5: ابانا الذي في السماوات
4: يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك
5: كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا
4: كافيا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا.
5: السلام لك نسالك ايها القديس انت المنتظر
4: والد الله أم المسيح السيد صلواتك ابن حبيب اللي يخفنا خطيئنا. السلام الله تبارك وتعالى المسيح الآن العذراء قديس أسأل الرب عن يخفنا خطيئنا. آية العذراء مريم والد الله قدس الشفيع الأمينة جنس بشرية الشفاع فينا المسيح الوازد لكينا. السلام لك الملك الحقيقية الحقانية السلام لفخر جنسي والد الله نعمان وإن نسألك اذكرين آية الشفيع المتمام أمام ربنا يسوع المسيح يخفنا خطيئنا.
5: زكساس واسمه قدوس قدوس قدوس فاسم جري قدس متى البشير والتميز الطائب بركاته عنا أمين.
6: فلما أبصر جموه صادر جبله عندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فيه وعلمه قال أنتم مساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى الحزان أنما تعزون، طوبى الدعاء أنما يرثون الأرض، طوبى الجائع والعطاش غبال لأنما يشبعون، طوبى الرحماء لأنما يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذ طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم نحن لكل شر كاذبين، افرحوا وتهللنا لكم عظيم في السماوات، فانهم هكذا طردوا الانبياء الذين كانوا قبلكم. انتم ملح الارض، فاذا فسد الملح ماذا ملح؟ لا يصلح بعد شيء الا ان يطرح خارجا وتدوس الناس. انتم نور العالم، لا يمكن ان تخفى مدينه كائن على جبل، ولا يقودون سراجا ويضعونها تحت المكيال، بل يدعون عمارة فدي لكل من في البيت. هكذا افردي نوركم قدام الناس لكي يروا اعمالكم الصالحه في مجد ابيكم الذي في السماوات.
5: والمجد لله دائما ابدا. الناس قل لك المسيح مع بك الصلاه وروح القدس نكتات وخلصتنا امين. يا من في اليوم السادس في الساعه السادسه سمرت على الصليب من الخطيئه تجرى على ابونا ادم في فردوس، مص خطايا المسيح وخلصنا. انا صرخت لرب سمعني لما استجب صلاته والتف الطلبات التفت لي واسمعني عشان يربك وقت زور كلام اقوله فيسمع صوتي وخلص نفسي بسلام.
7: ليك اياك عجبنا ماتي
5: يا يسوع المسيح الهنا الذي سمرت على الصليب في الساعه السادسه وقتلت الخطيه بالخشب وحياه الموتك لزو انسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطيه. اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحيب المسيح مرسو بين تبان قزقنا من انتياشة العمال الهلوية شوات على ميسكار أحكامك سمي قرفتان
7: كانين كايك ساسانا سنعنا آمين.
5: إذ ليس لنا دال ولا حج ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا وتل العذراء، لأن كثيرة هي شفاتك مقبولة عند مخلصة أم الطاهرة. لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأن رحمه قادر على خلاصنا، لأنه تألم لكي ينقذنا فلتدركنا رأفات سكنك تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلص من اسمك يا رب، نجينا واخنا خطايانا من اسمك القدوس.
7: كانين كايك سوسعون سنعون آمين.
0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح إلهنا، عندما بسط يديك الطاهرتين على عود الصليب لهذا كل الأمم تصرخ إلى المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أي الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا، لأنك بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقت من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة النعمة يا ويتلى العذراء، نطوبك لأن من قبل صليبك ابنك ابن هبط الجحيم بطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلى هنا لأنه
7: معظمك يا من النور حقيقة مجد تعذر قديسة الله لأن كل تقول ساعة وخلص المقدر الكسير ما تمسيح في غرص ليل الشهداء تليل الزدوبين وراء قطايا نباشر بسلس قدوس الأطواء الناس قد لك كده يا رب رحمي يا رب رحمي يا رب بارك أمين. حقيقة نؤمن بإلهنا وعد الله لا يخضع في كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى. نؤمن بربنا وعد يسوع المسيح من الله الوحيد المولود من الآب كل الدور نور من نور لا حق من الحكم ولا غير مخلوق مساوي لا فجور الذي بك كل شيء ذا الذي من اجلنا نحن بشر من خلاصنا نادر من السماء تجسد من راقد من عذراء وتأنس صلب عنا نان بالله سبحانه وتعالى قبركم بين الوقت يوم التاسكم قدوب صادر السموات قال السنة من يودان يتفن قدير يدين الحياة والموت الذي ليس ممكن قضاء من نوم وبراء القدس الرب الماهي المنبطق من الناس قد لهم القدم عليه بالمناطق الانبياء كنيس حيث مقدسة كما رسوليه نعتبر ما ودي أحمد تنتظر كامة الأموات حياة الدار التي آمين.
0: نسألك يا حمل الله يا حامل خطايا العالم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايا الكثير.

0: انكر يا لي صون ارحمنا يا الله.
1: انكر يا لي صون، انكر يا لي صون، اسمعنا وارحمنا.
0: كريالي صون كريالي.

0: والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: اللهم من أجل هذه الكرابين المكرمة.

Thank you.

0: مثبتا الكل بربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا لك ارحمنا الله اطراف على اين اسمعنا اين اكبر سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاه في كل حين، وان يجعلنا مستحقين اننا من شركه اسرى المقدسه المباركه لمغفرة

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخافين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان.

عبيدك يا رب، قدام هذا اليوم قبل القساوسة اخوات شمامسة يكونوا حلالين فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة رسل الأفواه الاثنى عشر رسول، فم الناظر لا الإنجيلي ماركوس الرسول والطاهر شهيد، فم القديس ساويروس معلمنا ديسكوروس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء الرسل والقديس يوحنا فم الذهب والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس أوروروس أفواه الثلاثة مائة وثمانية عشر مقدونية نقية والمائة والخمسين بالقسطنطينية المائتين وأس فم رئيس الكهنة البابا الأنبا طوادروس الثاني، فم أبائي فم حقارك المبارك مملوء مجدا اسمك القدوس الآب والابن والروح القدس الآن كل وان دارت الكل آمين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركته علينا آمين. وأنا أيضا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح. سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل الآن أيضا لا تستطيعون لأنكم بعد جسديون، فإنه إذ فيكم حسد وخصام ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ لأنه إذ قال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولس أفلستم بشريين؟ فمن هو أبولس ومن هو بولس؟ بل خادمان آدمنتم بواسطتيهما. وكما أعطى الرب لكل واحد، أنا غرست وأبولس سقى، ولكن الله كان ينمي. إذا ليس فيكم الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي كان ينمي، والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخواتي، آمين.
1: كاسي لكم فصل من رسالة معلمنا بطرس الثاني، بركات عين، آمين. سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله، إلى الذين نالوا معنا إيمانا مكرما متساويا لنا ببر إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع المسيح ربنا، كما أن كل شيء قد صار لنا بقوة لاهوته للحياة والتقوى التي أعطيت لنا مجانا بمعرفة الذي دعانا بميده والفضيلة وبواسطة هذه الأمجاد الجليلة التي أعطيت لنا للكرامة، لكي تصير بهذا شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من شهوات الفساد التي في العالم. ولهذا عينه وأنتم نائلون كل اجتهاد، قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة، لأن هذه إن كانت فيكم وكثرت تسيركم لا متكاسلين ولا غير متمرسين لمعرفة ربنا يسوع المسيح. لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر، قد نسي تطهير خطاياه سالفة. لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعواتكم واختياراتكم ثابتين بالأعمال الصالحة، لأنكم إذ فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا، لأنه هكذا يقدم لكم بغنى ودخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من الذي يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين.

0: بالرسيس.
1: الابراكسيس واصنع ابانا الرسل واطهار مشمولين بنعمه الروح القدس بركاته المقدسه فلتكن معنا امين. وبعدما سكتنا اجاب يعقوب قائلا: ايها الرجال اخوتنا اسمعوني، سمعان قد اخبر كيف افتقد الله اولا الامم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذه توافق اقوال الانبياء كما هو مكتوب: سارجع بعد هذا وابني ايضا خيمه داود الساقطه، وابني ايضا ردمه واقيمها ثانيه، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسم عليهم. يقول الرب الصانع هذا الأمر المعروف منذ الأزل، لذلك أنا أقضي ألا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام والزنا والمخنوق والدم المائت، لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. حينئذ رأى الرسل والقصوص وكل الكنيسة أن يختاروا لجانا منهم ليرسلوهم إلى أنطاكيا مع بولس وبرناباس، يهوذا الذي يدعى برسباس وسيلاس، رجلين متقدمين في الإخوة. وكتبوا أيديهم للرسل والقصوص والإخوة الذين في أنطاكيا وكليكية والشام: أيها الإخوة الذين من الأمم، افرحوا لأننا قد سمعنا أن قوما منكم قد خرقوا فأقلقوكم، إذ يميلون أنفسكم بأقوال لم نقلها. فقد رأينا واجتمعنا برأي واحد واخترنا رجلين وأرسلناهم إليكم مع حبيبنا برناباس وبولس، أناس قد بذلوا أنفسهم على اسم ربنا يسوع المسيح. فأرسلنا معهم يهوذا وسيلاس، وهم أيضا يخبرنكم بهذا القول، لأن الروح القدس قد ارتضى ونحن أيضا لا نزيد عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الضرورية: احفظوا نفوسكم من ذبائح الأوثان ومن دم الميت والمخنوق ومن الزنا، وهذه أيضا حفظتم نفوسكم منها، فنعم ما تصنعون. كونوا معافين، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
2: بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. أعلم يا أخوتي أن اليوم

من على الصلوات نهارا وليلا، وكان يخدم شعب الله بكل محبة وأمانة، وكان يطلب من السيد المسيح أن يسهل خروجه من هذا العالم ليمضي إلى البرية. فاستجاب له السيد المسيح وظهر له الملاك الرب في زي راهب ورافقه إلى البرية حتى أوصله إلى دير الأنبا مكاريوس الكبير، وهناك التقى مع القديسين إبراهام وجورجي وتتلمذ لهما مدة 3 سنوات، فألبساه شكل الرهبنة فصار يجاهد في حياته النسكية بأصوام وصلوات مدة 7 سنوات، وكان مداوما على القراءة خاصة في سيرة القديسة معاني العمودي. فاشتاق أن يتمثل به، فترك شهيد بعد أن استأذن أباء الدير ومضى إلى نواحي سخة، وأقام في كنيسة صغيرة إلى أن بنى له المؤمنون مسكنا صغيرا على شبه عمود، فصعد إليه ومكث به. وقد صنع الله على يديه آيات كثيرة، وكانت الشياطين تحاربه وكان ينتصر عليها بالصلاة ورشم الصليب. عاش هذا الأب 100 سنة، أقام منها 35 سنة في العالم و5 سنوات كاهنا بتانيس و10 سنوات ببرية شهيد، ثم 50 سنة فوق العمود في سخة. ولما أراد الرب أن يريحه من أتعاب هذا العالم مرض قليلا وأسلم روحه بيد الرب. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 19 لشهداء سنة 303 ميلادية استشهد القديس فيليكس وريجولا أخته والقديس أكسوير أنتيوس، كان من مدينة طيبة بالصعيد. انضم فيليكس أكسوير أنتيوس إلى الفرقة الطيبية التي كان يرأسها القديس موريس. أما ريجولا فقد صاحبت شقيقها فيليكس، ولما تمسكت الفرقة بإيمانها بالسيد المسيح نصحهم القديس موريس أن يرحلوا من أجوانوم، فمضوا إلى زيورخ ونشروا فيها الإيمان المسيحي، إلا أن الإمبراطور ماكسيميانوس كان قد قتل الفرقة وأخذ يتعقب كل من له صلة بها. فقبض الويل على الثلاثة واعترفوا أمامه بإيمانهم بالمسيحي وبصلتهم بالقديس موريس، فعذبهم عذابا شديدا حتى ينكروا الإيمان، فلم يتزعزعوا بل حدثت عجائب كثيرة أثناء العذاب، منها شفاء رجولة وعودتها حية بعد وضعها في شمع مغلي وإبارة على شرب رصاص منصهر، فأمن كثيرون وكان يسمعون صوتا من السماء يقول لهم لا تخافوا ها أنا معكم، احتملوا ولتنقوا قلوبكم لأن ساعة دعوتكم قد أتت والأكاليل معدة، وسيكون لكم مجد عظيم وسط صفوف السمائيين. بعد ذلك أمر الوالي بقطع رؤوسهم، إلا أن الثلاثة قاموا وحملوا رؤوسهم في أيديهم وصاروا نحو مسافة 26 مترا، ثم ركعوا وركضوا مرة أخرى فكفنوهم ودفنوهم وبنوا كنيسة على اسمهم في زيورخ لا تزال باقية، كما أقيمت على اسمهم كنيسة في مكان الاستشهاد أيضا، وكان أقيم دير ضخم للرهبات به كنيسة مكرسة باسمهم، وإليه نقل جزء من رفاتهم. أما بقية الرفات فنقل في سنة 1601 ميلادية إلى كنيسة الرسولين بطرس وبولس في مدينة أندرمات بسويسرا، ولا زال باقيا حتى الآن. بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين.

الأمناء الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبيا وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة.

اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى يا رب اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامنا.

0: vos Theo, questo momento, agio Evangelio.
1: Nefes maro, ten jefes neo chenevran evshois en tenigon kirie, flogison ekto kat, alo kanage yo evangelio, to anagnos ma. Tenfo bechaufen amam Allah wansitu lisema el ingil el mukandes, fasnum im bisharat el ingil maallimne merilu el bashir. التلميذ الطاهر بركات على جميعنا بن شويس وبن نوتي وبن سوتير وبن نور وترينيسوس بخريسوس بشيري مهنوتي تونخ بيؤو

والملك بركات على جميعنا. استمع يا اللاط البطيء، اصغي إلى صلاتي. على الصخرة رفعتني وارشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا. هللويا مبارك الآتي باسم الرب، رب القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. وكان جموعا كثيرة سائرين معه، فالتفت وقال لهم: من يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا؟ ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يمكنه أن يصير لي تلميذا. فإنه من منكم يريد أن يبني برجا أفلا يجلس أولا ويحسب النفقة، وهل عنده ما يكمله لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمله؟ فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين: إن هذا الرجل ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمله. أو أي ملك يمضي إلى محاربة ملك آخر أفلا يجلس أولا ويتشاور؟ هل يقدر أن يلاقي 10,000 الذي يأتي عليه 20,000؟ وإلا فما دام بعيدا منه يرسل شفاعة طالبا سلما. فهكذا كل واحد منكم إن لم يترك جميع أمواله فلا يقدر أن يصير لي تلميذا. الملح جيد، فإن فسد الملح فبماذا يملح؟ فلا لأرض يصلح ولا لمزبلة.

0: المسيح نسأت وصلاك يا محب البشر. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية.
1: يا رب
0: هذه الكلمة من أقاصي المسكونة قاسية كل الشعوب وكل القطعان، بارككم السلام التي من السماوات تنزل على قلوبنا جميعا، بل وسلامة هذا العمر نبينا من الرئيس والجند والرؤساء والوزراء والجموع وجيراننا وداخلنا وخارجنا زينهم بكل سلام. يا ملك السلام أعطنا سلامك، لأن كل شيء أعطيتنا اكتنا لك يا الله مخلصنا، لأننا لا نعرف آخر سواك. اسمك القدوس والذي نقوله، فلتحن نفوسنا بروح القدوس، ولك ونحن عبيدك موت الخطيئة.

0: كل بربنا ولا نخلصنا يسوع المسيح ناسة مصراك يا محب البشر اذكر يا رب اتركنا الباب الانبا بطرس الثاني
1: يا رب
0: حفظا احفظه لنفسنا كثيرا وازمنا سلامية مكمل الرياسة الكهنوت المقدسة التي انت منت عليها من قبل كرتك المقدسة الطوباوية مفصلا كلمة الحق باستقامة راعيا شعبك بطارة وبر وجميع الأساقف الأرثوذكسيين والقمامس والقصوص والشمامسة وكل امتلاك كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية انعم عليهم وعلينا بالسلام العافية في كل موضع صلوات وصلاة عن كل شعبك وصلواتنا نحن أيضا على جلاليك المسبحك المقدس الناطق السماء راح بخور فسير أعدائهم الذين يرون والذين لا يرون اسحقهم وذلهم تحت أرجلهم سريعا وامهم فاحفظهم بسلام وعدل في كنيستك المقدس

0: كلنا بغير منع ولا عائق إننا نصنعك مشرق المقدسة طوبى ويا بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة انعم بها لنا رب ولعبيدك التي مع الأبد عبدت الأوثان بالكمال اقلع من العالم الشيطان وكل قوات الشرس يصحكم تحت أقدام يا سريعا الشكوك وفعل تنوى لينقذ بطرق فساد البدع كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن أذن لهم حل تعظم عرفهم ضعفهم سريعا ابطل حسد ومعصيتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم صون فينا يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء وبدل مشورتهم يا الله الذي بدد مشورة أخي
1: آمين
0: توفى
1: يا رب
0: قوم أيها الرب إلى تفرج جميع عدوك وليهرب من قدام وجهك كم رسم قدوس أما شعبك فليكن بركة
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب خالق الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور الآحق من الآحق مولود غير مخلوق الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله لهم بشر نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس تعلم كبرى قام بين الموت في اليوم الثالث كما كتب صعد الى السماوات الذي ليس ممكن قضاء نؤمن من بالروح القدس رب المعنى بثق من الاب نسجد له ونجده مع الاب والاب من الناطق الانبياء نيسى ايضا مقدسه جماعه رسوليه نعترف بهم

الذي قبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي أجناد الملائكة يمجدون

0: املأ قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا كلنا يا سيدنا مستحقين أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير وقوعنا في دينونة من موهبة غير المائتة السمائية، بالمسيح يسوع ربنا.
1: يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدات وإلى

مستحق عادل مستحق عادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق، الكائن قبل الدهور.

الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به، ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغاية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاض، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت. هيت بك منو جنيس شير بن شويس.

قياد الفوقان من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، وسيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خصته الذين في العالم، وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين بمبعين من قبل خطايانا، أفشنا في إبسيت إي أمنتي إي

0: كنز الخبز يجعله جسدا مقدسا له.
1: أوه.

0: أسألك أيها المسيح إن أنا أثبت أساس
1: يا
0: الكنيسة
1: رب ارحم.
0: ورحمانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا.
1: كيريا
0: يا
1: ليسون
0: المبر الإيمان سهل لنا طريق التقوى.
1: يا رب ارحم.
0: الرعاة اهبطهم والذين يرعونهم ثبتهم.
1: كيريا ليسون
0: عقبها للكليروس نسكا للرهبان والراهبة.
1: يا رب ارحم.
0: طهارة للذين في البتولية، حياة صالحة للذين في الزيجة.
1: كيريا ليسون
0: رحمة للذين في

0: قوم الذين في الحداثة يدبهم
1: دير يا ليصون
0: غير المؤمنين ردهم لتنقضي افتراقات الكنيسة
1: يا رب ارحم
0: التعاظم أهل البدع ونحن كلنا حسبنا بوحدة

0: اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول مقدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضاكم منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك، احفظها بسلامة وكل أساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. وأولا أذكر يا رب أبانا الطباو المكرم رئيس الكهنة البابا الأنباطوطرس الثاني
1: يا رب ارحم.
0: وكل الذين يفصلون معهم كلمة الحق باستقامة. أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم.
0: وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب أنت

0: اذكر يا رب خلاص هذا الموضوع المقدس الذي لك كل المواضع كل ديارة آبائنا الأرثوذكسيين
1: يا رب ارحم.
0: وكل القدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك والساكنين فيها بإيمان
1: سلامة
0: الله.
1: محمد
0: تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة.

0: هاك مقدارك نعمتك فرح وجه الأرض لروح حرصها ولتكسر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق، بارك إكليل سنتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين الحسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل
1: يا
0: صالح.
1: رب
0: اذكر
1: ارحم.
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين

لأن هذا يا رب هو أمرك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبائنا الأطهار وسائل الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين

مريم التي تطلع الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا الصابق الصابر وشهيد، والقديس استفانوس رئيس الشمامسة والشهداء، وناظر إلى الإنجيل ماركوس ورسول الطاهر والشهيد، والباطريرك القديس ساويرس ماردوس كوروس، والقديس أثناسيوس الرسول، والقديس بطرس خاتم شورس كان، والقديس يوحنا فم الذهب، والقديس ثودوسيوس، والقديس توفيلوس، والقديس ديمتروس، والقديس كريلوس، والقديس باسيليوس، والقديس غرغوريوس الناطب الأياد، والقديس غرغوريوس الصانع العجاب، والقديس غرغوريوس الأرماني، والثلاثمائة وثمانية عشر المقتدى بنقوى، والمائة وخمسين بمدينة القسطنطينية، والمئتين بأفسوس، نيم بن يوتن ذكاوس بن الشاب أنطونيوس، نيم بإثني أبا بابل مشوم تت أوب أبا مكارم شيرتير ونستبر بوروس، نيم بن يوت أبا يانس بيغم نسم بن يوت أبا بشو بإثني برومين تيليوس بي من ريت انت بن سوتير أغاثوس، نيم بن يوت أبا بابل بربط مميزيكيل بف ماثي مشو سنيو تت أوب بن روميوس ماكسيموس مديوس بسيت مارتيروس نخلو انتشيت، نيم بن غوريت أوب أبا موسى ونس كان برزبتيروس، نيم بن يوت أبا دانيل بيغم نسم بن يوت أبا إس هزاروس ببرزبتيروس، نيم بن يوت أبا بخون فاتوس روس بف ماثيتيس، نيم بن يوت أبا شينو تي فاش من سويس بف ماثيتيس، وابان البابا كيرنس السادس، وابان باب راموس بن جيزا قموس ميخائيل بحيرة الميز وارشن دياكون حبيب جرجس، وابون يوسف انطونيو وابونا شوي كامل، وكل مصافي قديسك هؤلاء الذين نفس ولاة مطلباتهم ارحم

0: يقول أسماء أبانا بطارق القديسين الذين رقدوا ربنا يحن أنفسهم أجمعين فردوس النعيم ويغفر لنا خطايانا.
1: هؤلاء كل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمه الذين مذكورهم الذين في فكر كل واحد منا والذين لسوا فينا الذين رقدوا وتنعوا في الإيمان بالمسيح منذ البت. تفضل يا بسكور عبيدك المنتقلين أبونا بيقول مسعد وأبونا بتنور منيوس وأبونا شنودة كمال والمنتقلين بنيامين كامل ومجدي مرزوق وإلي إبراهيم وكرس رزق ويسري روبين ورزق جرجس منتقلات عطيات بس خيرون وعفيفة فؤاد ولد جاد. تفضل يا رب نحبسهم جميعا في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في الموضع الذي هربوا الحزن والكاب وتنوت في نوري قدي

نيحهم في فردوس النعيم، في كورة الأحياء إلى الأباد، في أورشليم السمائية، في ذلك الموضع. ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم، احفظنا في إيمانك وانعم

ملكوتك لكي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم مبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام.

فلنشكر الله الآب ضابط الكل، أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد أسراره الإلهية.

ونمجده كل حين، لأنه هو إلهنا ونحن شعبه وغنم رعيته، الذي تحنن علينا وجددنا وأصعدنا من العمق إلى النور، وأعطانا الحياة من الموت، وأنعم علينا بالعتق من العبودية، وجعل ظلمة الضلال التي فينا تضيء من

ربنا فإنه جاء إلى الناصر ودخل إلى المجمع في السبت كعادته وقام ليقرأ فدفع إليه سفر إشعياء النبي فلما فتح السفر وجد الموضع الذي مكتوب فيه إن روح الرب علي لهذا مسحني وأرسلني لأبشر المساكين وأنادي للمزبيين بالعتق وللعميان بالبصر والأرسل إلى المأسورين بالإطلاق.

0: من وصدق يا سيدنا، ونسألك أن تنعم علينا بغفران خطايانا وتثبتنا في الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس كما كنت مع أبانا الرسل المكرمين والأبرار والصديقين ولباس الصليب والشهداء الأطهار الذين سفكوا دماءهم من أجل اسم المسيح ونالوا الأكاليل النورانية. هكذا نحن أيضا الخطاة الضعفاء نطلب إليك يا الله محب البشر، بارك إكليل هذه السنة بصلاحك وطهرنا من كل دنس الجسد والروح، واجعلنا مستحقين أن ننال من خيرات غير الموصوفة خلاصا لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة نكثر بدلة بغير خوف أن نصرخ نحوك أيها الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، تتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير.

0: يسوع.
1: اذكر يا رب ضعفنا أيضا، واغفر لي خطايا الكثيرة حيث كثر الاسم، فلتكسر هناك نعمتك من أجل خطايا، خاصة نجاسات قلبي. لا تمنع شعبك نعمة روحك القدوس. حاللنا، حالل كل شعبك، كل خطية، كل جحود، كل يمين كاذب، كل ملاقات الهراتك والأممين. انعم لنا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم لنهرب إلى التمام من كل أمر رديء المضاد، نحن أن نصنع مرضاتك كل حين. اكتب أسماءنا مع كل صفوف قدسيك في ملكوت السماوات بالمسيح يسوع ربنا. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. اذكر يا رب رئيس كهنتنا البابا الأنبا طاودروس الثاني. اذكر نفس أبينا المتنيح البابا شنودة الثالث. اذكر يا رب آباء الكنيسة والآباء الحاضرين معنا، كل الخدام والشمامسة، مرضى شعبك، اشفيهم الحزان، عزيهم يا رب يسوع المسيح. ولدك يا رب اللي في الضيقة أعطينا توبة.

0: مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين.
1: واحد الاب القدوس، واحد الابن القدوس، واحد

مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا. آمين. مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع

0: منه من مؤمن واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحل الذي لابنك الوحيد ربنا ولنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة لها القديسة الطاهرة مريم جعل واحدا مع لوط بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الأطراف الحسنة أمام بيلاطس البنطي سلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة ومن لوط لم يفارق ناسوته لحظة واحدة لطرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياتنا بدية لمن يتناول من أن هذا هو بالحقيقة أمين.
1: آمين آمين آمين آمين آمين آمين أن هذا هو بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكن مع جميعكم. رتلوا بنشيدنا الهللويا. صلوا من أجل هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح، لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: Eleisoni mes osios ovetir obantukrator benegiatrias eleisoni mes bshosef nutintinigum shubimanjum mentan visas hosog heg ever ero. اللهم اجعلنا يا رب مستحقين ان نقول لك بكل شكر ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليتم ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين
1: إن بخريسوس إيسوس بين شويس
0: شرين
2: إيه بروسف كيستاسي

نطلب لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويخفي

نطلبه عن أبائنا أخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البيت، أبائنا القديسين الرؤساء الأساقفة، أبائنا الأساقفة، أبائنا القمامسة، وأبائنا الخصوص، وإخوتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان، وأبائنا العلمانيين، وأن يحكوا المسيح لك المسيح لنا ونفوسهم في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايا.

0: تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إلهنا ومتزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا كمثل تكن عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل ولا الأبد أمين. مبارك أنت رب علمني عدلك، مبارك أنت رب فهمني حقوقك، مبارك أنت رب أن لي برك. يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها لأنك صرت ليما. أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت وإلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور للذين يعرفونك، وبرك للمستقيم القلوب. لك تجيب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس، الكائن منذ البدء وإلى أبد الأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد للسماوات. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثمنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا، واقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك يا طه القديس الممتلئ مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح. اسأل صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا.
1: السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا.
0: أيتها العذراء مريم والدة الإله القديس الشفيع الأمين الجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم لنا بغفران خطايانا.
1: السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام والفخر جنسنا، ولدت لنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.

0: Maren ben Shois Jesus Becheres اتفكان النوفين نيفو
1: سبحوا الرب تسبيحا جديدا ايها الشعوب محب المسيح الهنا لان قد تعهدنا بخلاصه كصالح ومحب

ميخائيل رئيس السمائين هو الأول بالتيكوس الملك.

0: ابن حلفة وسمعان القناوي
1: تد وسوامتياس وبولس مرقس وروقا وبقية التلاميذ الذين

0: ربنا يسوع المسيح عن يمين ابي والذين يرجمون كان اطلب من اجلي خلاصه
1: صارخا قائلا يا ربي يسوع المسيح اقبل روحي لك ولا تحسب هذه الخطيئة

0: الحق ولبس إلى الشهادة غير المضمحل.
1: سلام لك أيها المجاهد الذي ربنا يسعى المسيح القديس استيفانوس الذي تأويله الإكليل.
0: اطلب من الرب عنا يا رئيس الشمس المبارك استيفانوس الشاهد الأول يغفر لنا خطايانا.
1: 7 سنين أكملها القديس جورجيوس 70 أمر ناطق يحكمون عليه.

0: أجاهد سيد الملك أرجيوس يغفر لنا خطايانا.
1: محب لاب مركوريوس القوي بالمسيح لبس الخوذة كل سلاح الإيمان.
2: وأخذ بيده السيف ذا الحد الذي ثبته ملك

0: محب الاب مرقوريوس يغفر لنا خطايانا.
1: إذا ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه فما هذه الحياة الباطلة؟
0: القديس أبا مينا سمع الصوت الإلهي وترك عنه العالم كله.

0: سينا رتلنا عمانوئيل.
1: نسألك اذكورنا أيتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: شسو منظمك يوم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح. إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا، نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه،
2: وأيضا يأتي في مجده
1: ليدين الأحياء والأموات الذي ليس للملكين قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات.

دينا، وليفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد يصرون، لأنك أنت باركت الصديق يا رب مثل سلاح

ليس تلميذ أفضل من معلمه ولا عبد أفضل من سيده، يكفي التلميذ أن يصير كمعلمه والعبد مثل سيده. إن كانوا قد لقبوا رب البيت بعلزبول فكم بالحري أهل بيته، فلا تخافوهم إذن، لأن ليس خفي إلا ويستعلن ولا مكتوم إلا ويعرف. الذي أقوله لكم في الظلمة قلوه في النور، والذي تسمعونه بآذانكم نادوا به على سطوحكم، ولا تخافوا من الذي يقتل جسدكم أما نفسكم لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. أليس عصفوران يباعان بفلس وواحد منهما لا يسقط على الأرض بدون إرادة أبيكم الذي في السماوات؟ وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة، فلا تخافوا إذن، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات.

الأنباطات روس الثاني، بابا بطريرك ورئيس سقيفتنا في العظمى الإسكندرية وكنيسة الله الأرثوذكسية، وسائر سقيفتنا الأرثوذكسية.

الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا يصعد كمقدارها ويفرح وجه الأرض ويعود نحن بني البشر ويعطي النجاة الباهي.

0: أبانا الذي في السماوات
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. إن بخريسوس أسوس بن شويس
2: إيفالا سيمون تو كيري يكرينتي
1: إن بيان سو كيرين
2: إبروس خومين سيو متافو وامين
0: كيريني باسي
1: كرم نماتي يسو.
3: أيها السيد الرب يسوع المسيح الإبن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل ألم مخلصا محيا، الذي نفخ وجه تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا أقبل الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم وغفرت لهم سكتموا عليهم سكت أنت الآن يا سيدنا مقبرس الأطهار، أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض أربط حلقة الظلم. الآن أيضا يا سيدنا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك إخوتي وضعفي هؤلاء يا رب المنحنيين برؤوس مجدك الأقدس، ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل رباطات خطايانا، كنا أخطأنا إليك إن كان بعلم أو بغير علم، جزع القلب أو بالفعل أو بالفكر أو بصغر النفس، فأنت أيها السيد العارف بضاق في البشر كصالح ومحب للبشر. اللهم إن عملنا فان خطايانا باركنا طهرنا حالنا وحال سائر شعبك، املأنا من خوفك قومنا إلى إرادتك المقدسة الصالحة، لأنك أنت هو إلهنا ولبك المجد والإكرام والعز والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها.

يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. من أراد أن يمضي فليمضي بالسلام، والسلام الله يكون معاه. تعيشوا وتصلوا. هنبدأ دلوقتي نصلي الخدمة الأولى من صلاة نص الليل وتسبيحة نص الليل. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذه الليلة المقدسة وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليه وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذه الليلة المقدسة وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافيين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرافات ومحبة البشر لوات لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي ينبغي له المجد والإكرام والعزة والسجود، طليق بك مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفتك تمحو اسمي، اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي طهرني، لأني عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأ والشر قدامك صنع لكي تتبرر في أحوالك وتغلب إذا حكم، لأني هنذا بالأسام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غومة حكمتك ومستراتها. تنضح علي بزفاف فأطهر، تغسلني فأبدد أكثر من السلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المنسحق عن خطاياي وامحو كل أسامي. قلبا نقيا اخلق في يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزع مني. امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسة عضدني، فعلم الأسمى طرقك ومنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فأغتم بتسبيحك، لأنك لو أسرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكن لك الأسر المحرقات في الذبيح لله روح منسحق. القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله. انعم يا رب مسارك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ صار ذبائح البر قربانا محرقات ويقربون على ذبائح العجول. هللويا.

مسيح ملك وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من 30 مزامير أبينا داود النبي والملك، بركته على جميعنا. آمين.

0: زقصاص يوسيوس يوسيمون قدوس قدوس قدوس فصم شاطرين جن معلمنا القديس مريم التبشير والتلميذ الطاهر بركة على جميع العالمين.
1: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس. 5 منهن كنا جاهلات وخمس حكيمات، فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، أما الحكيمات فأخذن زيتا في آنياتهن مع مصابيحهن. ولما أبطأ العريس نعسنا كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ ووضع العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقائه. حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن. فقالت الجارية للحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا وإياكن، فذهبنا بالحارية إلى البعوة بتاعنا لكنا. فلما ذهبنا لبتاعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن. فصاروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان.

0: الحسين من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا.
1: أيها الرب إله القوات كن معنا،
0: لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية

وجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل الشكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. تحليل صلاة نص الليل هلية في نهاية الخدمة الثالثة. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنا عقولنا نفهم أقوالك المحيية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: تعالوا لي يا مبارك يا أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أسامنا، لأنك وحدك المتحن الطويل الأناه الكثير الرحمة. شفاعة سيدتنا كلنا والية الإله القديسة مريم، شفاعة جميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيى، أدى الكل الخلاص لأجل المعرض بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطنة، سهل حياتنا، شن العام وصيات، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، نجنا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا ملائكة القديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين مرشدين، نصل اتحاد الإيمان ولا معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد أمين.

0: سيم قدوس قدوس قدوس فصم بشرة الإنجيل معلم القديس مال لقى البشير والتلميذ الطاهر بركته على جميعنا آمين.
1: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلي للأمم ومجدك لشعبك إسرائيل.
0: والمجد لله دائما أبديا آمين.

سبحوا الرب تسبيحا جديدا أيها الشعوب محب المسيح إلهنا، لأنه قد عهدنا بخلاصك صالح ومحب.

صلي يواطس لعيد النوروز بيتقال بالطريقة الفريحي.

لن يتشي أم المعظم كي أم النول الحقيقي ولما جيت الغزر عزراء وليت الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين.

مولود غير مخلوق مساو لله في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاص البنطي تألم وقبر وقام بين أموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس من انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبثق من الآب نسجد له مع الآب والابن الناطق الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة نصرية وأنا أعترف مع معمودية واحدة لما أفرض خطاياي.

من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها السادوس القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك.

0: عنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كذلك على الأرض. خبزنا كفاد غد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بالسلام، والسلام الله يكون معاكم. تعيشوا وتصلوا
1: مع روحك أيضاً.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.